بتحكي معي عن الوجع؟ ولك انت بتحكي معي عن الوجع؟ ما هو الوجع الزهق من قد ما عملنا منه عذر. ها زهق وقال بس تقيل. استقال الوجع، ما عادش على بالي يكون عذر. قال خلصت، انتو دبروا حالكم. طلع وطرق الباب ورا. شو اسا بتساوي؟ ضليتك لحالك. شو اسا بتساوي؟